0: وسيش بيهلكنا كوينيكا
1: جونا انا نيوس مشدو نايو كامار دي مان سانتوش كولونغا
2: ابا متينو مبيبو دي زيفا لويش
0: مونيتو سي شاما جاني دي شيلو فيجيسو
1: سيرجيو كاردوس
2: نانيني سوفيا فونس
0: نانيني نيفو زيفا لويش اراوجو باتا بوسا تنو كمبيرا كوريكيريفا باي باي
3: ناي ويوي
4: كاناي واوي
3: ناي